السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله